0: تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: طبعا حاجة سبحان الله. إنسان ومسلم.